إليك اشتياقي يا الله، وإليك أبكر بكل كيان، أطلب وجهك أدعوك يا إلهي، أنت إله حياتي. آتي إليك، أسكب قلبي قدامك، أحبك من كل قلبي، أحبك يا من فيك شبع القلب.

الله، فحبك أذاب قلبي. أحبك، أحبك يا رب يا قوتي. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، سكبت النعمة على شفتيك. يشبع قلبي بالقرب منك، فضلت الوقوف على أعتابك لكي أنظر مجدك وأتفرس في جمالك. أنت لي، أنت ربي، أنت من يحبه قلبي، أنت نصيبي الذي لن ينزع مني إلى